0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

أسألك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: خد شمس وهوا على ميا بلا نوى بلا عيب بلا مر
1: بلا مر
0: والدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل المواضيع
2: أكل أكل أكل أكل
0: ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني إيه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع.

0: حياه هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

يومي سنة على هجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنة ذي جنة الدنيا حواها كل فن يا طايرة.

بمرح مع الأنغام من رؤياك يا سعد قلبي يوم ما بلقاك بمرح مع

بمرح مع الأنغام من رؤيا يا سعد قلبي يوم ما بلقى بمرح مع الأنغام من رؤيا والحان غني أنا.

ولما يقول أحبك يقول لي قلبي دق دق، أقول له شو اللي قلبي وفؤادي وما ملك، خدني خد مني روحي أنا كلي ملكي لك لك. يا سلام على ضحكته، يا سلام على خفته، ولما يقول أحبك يقول لي قلبي دق دق، أقول له شو اللي قلبي

0: انا يا فرحة عمري كله يا احلى من المنى
1: احلى
0: الدنيا كلها بجمالها وحسنها من غير عطف وحنان وغرام اجمل غرام.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

فيها تصبح عمره أكثر والدقيقة لو بعدنا فيها تصبح عمره أكثر بعد هذا كيف يقولوا إننا نحن انتهينا ده انتهى كل اللي قالوا إنما نحن ابتدينا

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إذا الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاهز الوقوف.
1: ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن مثلها عرب الإسلام والعجم. السلام عليكم. وردت كلمة طائر في القرآن العظيم بلفظ موحد ومعان مختلفة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ذلك في الأنعام، ويراد بالطائر هنا كل محلق في الهواء بجناحيه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذه في الإسراء، والمراد بطائره هنا عمله ونصيبه من السعادة والشقاء. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، هذه في سورة ياسين، ومعنى طائركم هنا شؤمكم، فالمقصد شؤمكم منكم وملازم لكم.

قيل إن عثمان رضي الله عنه لم يمارس الخطابة قبل خلافته، فلما صعد المنبر أول مرة أرتج عليه بعض الوقت، ثم قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أول كل مركب صعب، وإن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا الأمر معداً، وإن يمتد بي الأمد تأتيكم الخطب كابراً عن كابر، وإنكم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، والسلام. فاستحسن الناس هذه الخطبة ورأوها أحسن وأجزل وأجمل من الخطب الطوال. وطبعاً دائماً البيان والبلاغة هو أن توجز في غير نقص ولا إخلال، فأحياناً تأتيك خطبة قصيرة ولكنها ماتعة جامعة.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: فرق بين الشجاعة والتهور. يراد بالشجاعة الصلابة والشدة عند البأس والثبات في حزم، أما التهور فاقتحام الأمور على غير بينة والوقوع فيها بلا مبالاة. تعد الشجاعة من أرفع القيم وأعلى المناقب، في حين يعد التهور نقصا ومثلبا. يقول أبو الطيب: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران، لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان.

قال الحميدي: كنا في مجلس عند سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث زمزم لما شرب له، فخرج رجل من المجلس ثم رجع، وعندما أوشك المجلس على الانفضاض قال الرجل: يا أبا محمد، أليس حديث زمزم الذي حدثتنا به صحيحا؟ فرد سفيان: بلى. فقال الرجل: فقد خرجت فور سماعي وشربت دلوا من زمزم على نية أن تحدثني بمئة حديث. فقال سفيان: اجلس. وبدأ يحدثه والرجل يعد حتى اكتملت مئة حديث. أولئك آبائي فجئني بمثلهم.

يروى أن هشام بن عبد الملك بن مروان حج في ولاية أبيه أو أخيه، وفي الحج كان معه نفر من أهل الشام. كان إذا أراد أن يستلم الحجر الأسود ربما استعصى عليه الأمر من ازدحام الحجاج هناك، وعلى عادة الخلفاء وأبناء الخلفاء كانت تضرب له قبة هناك. وبينما هو جالس في نفر من أهل الشام إذا برجل جميل الهيئة، جميل الملبس، طيب الرائحة، قد اجتمع من حوله الناس وأبدوا له علامات التوقير، وكان إذا أراد أن يستلم الحجر الأسود أفسحوا له من أجل أن يستلم. فسأل أهل الشام: من هذا؟ وقال هشام: لا أعرف. وكان هشام يعرف، ولكنه خشي أن يقول هو فلان فينصرف الناس إليه. وكان بين أهل الشام الفرزدق شاعر بني أمية، فقال الفرزدق: ولكني أعرف. فقيل: من هذا يا أبا فراس؟ فأنشأ قائلا: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، ينمى إلى ذروة العز التي قصرت من دونها عرب الإسلام والعجم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما قام يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه، نعم إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. والحديث كما تعرفون عن زين العابدين الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا.

يقولون هجانة يريدون مجموعة من الناس يستخدمون الإبل في تنقلاتهم، وهو من فصيح كلامهم وإن لم يكن على أوزان الجمع المشهورة. فقد أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة زيادة التاء المربوطة على بعض الكلمات المفردة للدلالة على الجمع، نظرا لكثرة ورود هذه الزيادة في كلام العرب وبخاصة في أسماء المهن والفرق، كقولنا خيالة لمجموعة من راكبي الخيل، ولبانة للذين يبيعون اللبن، وحطابة للذين يجمعون الحطب. ولكن قبل مجمع القاهرة ب1400 سنة نزل كتاب الله من فوق 7 سماوات بقوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. وسيارة هنا جمع السيار، يعني جاء سائرون، فجمعهم القرآن الكريم بلفظة سيارة.

لا تقل خدمات وقل خدمات بكسر الخاء. الأولى جمع خدمة بالتحريك وتعني الخلخال الذي تحلي به المرأة ساقها. يقول كثير بن عبد الرحمن: وإن بظلام الليل أخفين مشية أبت خدمات الساق كتما فرنتي. والثانية وهي الخدمة أو الخدمات جمع خدمة بالكسر، وهي ما يسدى على وجه الإكرام أو تقديم المساعدة. لا تقل مطلع بالمسؤولية دون زيادة ضاد مدغمة في الطاء، لأن كلمة مطلع بتشديد الطاء تفيد العلم والكشف، بينما تفيد الثانية التي مع الضاد بالجدارة والقوة والنهوض والتحمل. ومنه قول جرير في عمر بن عبد العزيز: لما رأوك بحمل الكل مطلعا ضخم الدسيعة مأمون الأذى دانون.

وصف أعرابي قوما فقال: أولئك قوم أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب ولم تغررهم السلامة المنطوية على الهلكة، ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة آجالهم، فقالت ألسنتهم بالوعد وانبسطت أيديهم بالإنجاز، فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال. وقيل: آفة المروءة خلف الوعد. وكان عوف بن النعمان الشيباني يقول في الجاهلية: لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أموت مخلافا لموعده. ويقول إياس بن معاوية: لأن يكون في فعال الرجل فضل عن قوله أجمل من أن يكون في قوله فضل عن فعاله.

بعض الناس يحبونك اليوم ويكرهونك غدا ويتلونون في أمزجتهم معتقدين أن هذا من حرية المرء، في حين أن الحر يرعى وداد لحظة. أخلاق البغال يضرب مثلا لمن يكثر التلون. يقول الجاحظ: لما كان البغل من الخلق المركب والطبائع المؤلفة والأخلاق المختلفة، تلون في أخلاقه الكثيرة العيوب المتولدة عن مزاجه. وشر الطباع ما تجاذبته الأعراق المتضادة والأخلاق المتفاوتة والعناصر المتباعدة. وقال في موضع آخر: البغل أعزكم الله كثير التلون، وبه يضرب المثل. يقول البحتري يهجو قوما: لهم حلل حسن فهن بيض، وأخلاق سمجن فهن سود، وأخلاق البغال فكل يوم يعن لبعضهم خلق جديد.

كنت قد سألتكم في تويتر ماذا قالت العرب في القهوة. سألتكم ذلك طبعا لأنه أبيات القهوة جميلة عموما، فحاولت أن أجمعها كلها تحت هذه التغريدة، ولأنني أيضا أنا يعني مثل بقية الناس من محبي القهوة. هذه مشاركة من الدكتور فيصل أبو طفيل، يقول: لولا ارتشافنا لأكواب من القهوة لانتهبتنا الغفوة غنيمة باردة. ووضع اسمه تحت هذا القول إشارة إلى أنه هو صاحب العبارة. رهف بسام تقول: وردت لفظة القهوة في الشعر قديما بمعنى الخمرة، نجد ذلك في قول أبي نواس: يا خاطب القهوة الصهباء يمهرها بالرطل يأخذ منها ملأه ذهبا، يا قهوة حرمت إلا على رجل أثرى فأتلف فيها المال والنشبا. ومشاركة من يوسف يقول: يكاد يفسد صومي ريح راغية فوق اللهيب حشاها البن والهالو. يقول البيت لحذيفة الجابري: ممنوعات أدبية، وقد حرف بيت عمرو بن كلثوم وقال: ونشرب إن شربنا البن مرا، ونشرب إن شربنا البن مرا ويشرب غيرنا بيبسي وكولا. فيصل بن فلاح المري يقول: فنجالها يشدي خضاب الخونداه الجادل اللي عندها لها طموحي. الخونداه يعني المرأة الجميلة، الجادل هي نفسها عندها جدايل، عندها لها طموحي تنتظر نصيب يجي، يعني والله أعلم. فهو يشبه فنجان القهوة بخضاب هذه الفتاة، خضاب يعني الحناء التي ترسمها وتتزين بها الفتيات، يشبه فنجان القهوة بهذه الخضاب. وهذا من الأبيات الشعبية المشهورة جدا. أبيات شعبية أخرى جابها باسل المسعودي في هذه المشاركة للشاعر عبد الله بن عون: قم صب لي يشعيل منها فناجيل على سنة ضو انتهادة ولعها، أظنها يا مال طول التماهيل تقلع همومي كان ربي قلعها. المهندس أبو النور يقول: القهوة هي لغة في حد ذاتها. يا سلام. وبدور تقول: ونصطاد الرؤوس بكل سهم رماه البن من قوس الدلال. أكثم علي يقول: وضع السكر خيانة للقهوة، وأنا أتفق أيضا. حديثنا هنا عن التركش، القهوة السوداء يعني، أما القهوة الشقراء فهي أيضا فهي أصلا بدون يعني بدون سكر، ولا يوضع لها شيء من السكر. خالد يقول: هي السوداء فاصرف في هواها نفيس الوقت تحظى بالهناء. وعبد الرحمن يقول: فنجان باليد ولا عشرة بالركوة. فنجان باليد ولا عشرة على الشجرة. أشكر لكم هذه المشاركات. طبعا أنا يعني إذا كان لي أن أشارك فتعرفون أبياتي في القهوة، تلك التي أقول فيها: يا قهوة الليل الذي سئم السرى، هل في المياه بقية من ناري، كم تشبهين قصيدة مرت بنا يوم افترقنا عند باب الدار، سوداء تعلوها المرارة إنما في مائها شيء من التذكاري.

هذا شاعر رثى نفسه قبل موته بأيام قليلة، فترك لنا قصيدة من أجمل قصائد الرثاء التي عرفتها دواوين العرب، يقول في مطلعها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الغضا أزجي القلاص النواجية. عاش مالك بن الريب في عصر معاوية بن أبي سفيان. تنبئنا الأخبار القليلة التي وصلتنا عنه أنه كان حسن المنبت، ولكنه صار لصا فاتكا يقطع الطريق، وانتهى به الأمر إلى أن فر من موطنه ببادية السمينة عند البصرة إلى بلاد فارس، وهناك أقام زمنا. ومر بتلك البلاد القائد الأموي سعيد بن عثمان بن عفان، فلقي مالكا فرأى رجلا من أجمل الناس وجها وأحسنهم ثوبا، فقال له: ويحك، ما دعاك إلى ما بلغني عنك من الفساد؟ فقال مالك بن الريب: العجز عن المعالي وعن مساواة ذوي المروءات، وأنني أريد مكافأة إخواني. فاستصحبه سعيد في جيشه وأجرى عليه جراية في كل شهر. انطلق مالك بن الريب مع الجيش إلى خراسان تاركا بنتا له وصبية صغارا. يذكر كيف تعلقت به ابنته وهو خارج مع الجيش، ويصف دمعها الذي يكاد يجرح خديها، ثم يذكر ما صنعته دموعها في قلبه: ولقد قلت لابنتي وهي تكوي بدخيل الهموم قلبا كئيبا، وهي تدري على الخدين من لوعة الفراق غروبا، عبرات يكدن يجرحن ما جزن به أو يدعن فيه ندوبا، اسكتي قد حززت بالدمع قلبي طالما حز دمعكن القلوب، ودعي أن تقطع الآن قلبي أو تريني في رحلتي تعذيبا، أنا في قبضة الإله إذا كنت بعيدا أو كنت منك قريبا. كم رأينا امرأ أتى من بعيد ومقيما على الفراش أصيبا. وخرج مالك إلى خراسان وغزا ولم يصب بأذى، وفي طريق العودة مرض مرضا شديدا فتخلف عن الجند، وبقي معه صاحبان، ولم يطل مرضه، مات مالك بن الريب على فراشه، لكنه قبل موته قال قصيدة رثى بها نفسه، قصيدة ظلت حية في ديوان الشعر العربي، يذكر فيها أهله وفرسه الأشقر الخنذيذ الضخم: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا، ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا، فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وماليا، ودر صبيي اللذين تعلقا بثوبي وقد أيقنت ألا تلاقيا، تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، وأشقر خنذيذ يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا، ولكن بأطراف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية ما بيا، تقول ابنتي لما رأت وشك رحلتي سفارك هذا تاركي لا أباليا، ويا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم لياليا، وقوما إذا ما استل روحي فهيئا لي القبر والأكفان ثم ابكيا ليا، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا، خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، خذاني فجراني بثوبي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا.

اقرأ وضج الكون بالكلمات وابعث قريشا بعد طول سبات. يا أيها الأمي جئت مصدقا بالذكر والإنجيل والتوراة. السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.

0: مول.
1: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية. إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك

0: حياتك. استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة: شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: واجه وقت

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا في الحلقة الماضية حول شيء من أحكام النساء وما يتعلق بالدماء الطبيعية التي تخرج منهن، ومتى يلزمها الصلاة، ومتى يعتبر حيضا، ومتى يعتبر نفاسا. وكنا توقفنا على الكلام حول الاستحاضة وأحكامها، وكيف لو أن امرأة واصل معها الدم، يعني نفرض أن الحيض مثلا عادة يكون من تاريخ 1 في الشهر إلى تاريخ 7 مثلا، نفرض أن امرأة واصل معها الحيض من 1 إلى 30، هل تعتبر هذا كله حيضا أم أن له حكم آخر؟ الصحيح أيها الإخوة والأخوات أن الحيض لا يمكن أن يتجاوز هذه
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: مدة لا يمكن يصل إلى 30 يوم أو يصل أحيانا إلى 20. ذكر بعض أهل العلم أن أكثر مدة يمكن أن يصل إليها الحيض هو 15 يوما، وهذا أيضا قليل في النساء. أكثر النساء لا يتجاوز 7 أيام إلى 8 أيام. فإذا كانت المرأة يخرج منها الدم متواصلا كثيرا، فهذا في على الصحيح من أقوال العلم أنه يعتبر استحاضة. فما هي أحكام الاستحاضة؟ المستحاضة أيها الإخوة والأخوات لها 3 أحوال. إما أن تكون هذه المستحاضة، أعني بالمستحاضة المرأة التي واصل معها الدم. بعض النساء تتصل تستفتي تقول يا شيخ أنا صار لي 2 شهر الدم معي متواصل ما يتوقف، مثل مثلا الذي هي سلس البول. سلس البول يبدأ البول يسيل منه دائما 24 ساعة ما يتوقف. فكذلك المستحاضة هي التي يخرج منها الدم متواصلا لا يتوقف أبدا. هذه أيها الإخوة والأخوات لها 3 أحوال. إما أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، يعني نقول لها من متى بدأت معك الاستحاضة؟ قالت يا شيخ أنا صار لي 2 شهر الدم ما يتوقف. نقول طيب قبل هالشهرين كم كانت عادتك؟ قالت والله أنا يا شيخ قبل 2 شهر كنت من 5 إلى 12 في الشهر حيضي. نقول إذن اعتبري الآن كل ما جاء تاريخ 5 اعتبري أنه حيض إلى تاريخ 12، ما قبله وما بعده اعتبريه استحاضة. طيب هي ماذا تستفيد من هذه الفتوى؟ تستفيد أنها من تاريخ 1 إلى تاريخ 5 في الشهر تعيش كما تعيش بقية النساء، تصلي تصوم، يجوز أن يطأها زوجها عند الضرورة لكن يكره له ذلك، تقرأ قرآن عادي مستحاضة مثل الطاهرة، سوى أن الوطأ يكره للرجل أن يطأ في وقت استحاضتها. إذا جاء تاريخ 5 تعتبر نفسها حائض، تترك الصلاة تترك الصوم إلين تاريخ 12، لأن هذا وقتها دائما السنين الماضية قبل أن يصيبها هذا المرض الاستحاضة. إذا جاء تاريخ 12 تغتسل وتعتبر نفسها طاهرة مع وجود الدم لا يزال ينزل. هذه المستحاضة إذا كان لها عادة معروفة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما أصابتها الاستحاضة قال أمكثي قدر ما

معروفة فإنها تأخذ هذا التاريخ وتطبقه على أيامها. كيف تطبقه على أيامها؟ ما الفرق بين أن تعتبر نفسها حائض أو تعتبر نفسها مستحاضة؟ تعتبر نفسها بهذه الصورة. إذا كانت هذه المرأة كما ذكرنا من 5 إلى 12، إذا جاء تاريخ 5 تعتبر حيض، إذا انتهى 5 وجاء تاريخ 12 تعتبر طهرت وتغتسل. طيب الدم لا يزال ينزل، كيف تصلي؟ تضع على مخرج الدم يعني شيئا يمنع وصوله إلى الملابس، ثم كلما أذن للصلاة تتوضأ وتغير هذا الشيء وتضع شيئا يعني نظيفا ثم تصلي. تصلي. طيب يا جماعة لو نزل الدم وهي تصلي ليس عليها حرج، ليس عليها حرج. لو نزل الدم وهي تصلي ليس عليها حرج، لأن هذه استحاضة. كمثل مثلا من نزل منه البول وهو يصلي وهو به سلس البول لا يستطيع أن يمنعه عن نفسه. هذا إذا كانت المرأة لها عادة معروفة. الحالة الثانية، إذا كانت المرأة ليس لها عادة معروفة، نفرض أنها المرأة قلنا لها اتصلت قالت يا شيخ أنا الدم متواصل معي من شهرين وهو ينزل مني الدم متواصلا، أنا ما أدري أنا حائض أو مستحاضة، أصلي أم لا أصلي؟ نسألها نقول طيب أنت قبل أن ينزل منك الدم هل كان عندك وقت معين تحيضين فيه الشهر الماضي اللي قبله؟ عندك وقت معين؟ إن قالت نعم أنا أحيض 5 أيام من تاريخ كذا إلى كذا، قلنا خلاص طبقيها هنا. لو قالت والله يا شيخ حتى قبلها الأيام هذه متلخبطة، مرة يأتيني الحيض من 1 إلى 5، ومرة يأتيني من 13 إلى 20، ومرة يأتيني من 10 إلى 17، متلخبطة يا شيخ ما أدري متى يكون. طيب في هذا الحال نقول لها حكم آخر، وهذه المرأة التي ليس لها عادة ثابتة لها حكم آخر. نقول طيب الدم الذي ينزل منك الآن هل كله له صفة واحدة؟ شهر كامل كله نفس اللون؟ قالت لا. قلنا كيف؟ قالت يا شيخ أنا من أول الشهر من تاريخ واحد في الشهر إلى تاريخ 10 في الشهر يخرج دم أحمر رقيق، ليس ثخين، رقيق. ثم يا شيخ من تاريخ 10 إلى تاريخ 17 يبدأ لون الدم يتغير إلى أسود ثخين له رائحة مميزة، من تاريخ 17 إلى آخر الشهر يرجع أحمر رقيق. إيه إذن الآن أين الحيض؟ الحيض من 10 إلى 17. إذا كان الدم يتميز، إذا كان الدم يتميز فيكون بهذه الصورة. ويدل على ذلك الحديث الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش قال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعرف يعني منه عرف، منه رائحة، فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر يعني الدم الاستحاضة فتوضئي وصلي كما رواه أبو داود. فيه أن المستحاضة تعتبر فقط الدم، هو الدم الذي يكون له هذه الصفة، وهذا هو الفرق. وعموما يا جماعة ترى يعني طبيعي أن المرأة تستطيع أن تفرق بين الدمين، يعني قد يسمعني الآن بعض الرجال ويقول كيف يا أخي كله دم تستطيع تفرق؟ نعم، كما أنك أنت أيها الرجل تفرق بين البول وبين المني وبين المذي، كذلك المرأة تفرق بين أنواع الدم التي تخرج منها. طيب هنا حالة ثالثة قد تقع. لو قالت المرأة أنا يا جماعة عندي الدم يخرج من شهرين خروجا متواصلا، نبدأ بالحالة الأولى، نقول طيب أنت عندك عادة معينة قبل أن يستمر؟ قالت لا والله من قبل وأنا متلخبطة أموري، مرة في أول الشهر، مرة في نصفه، مرة في آخره. قلنا طيب ننتقل للمرحلة الثانية، هل هذا الدم كله بصفة واحدة؟ قالت لا والله يا شيخ نعم إنه ليس بصفة واحدة، يخرج أحمر رقيق 5 أيام ثم 7 أيام أسود ثخين ثم يعود أحمر رقيق. نقول خلاص هذا هو الدم. لو قالت لا الدم كله بصفة واحدة، إذن الحالة الأولى ما تصلح لها لأن أصلا ما كان عندها عادة ثابتة. الحالة الثانية ما تصلح لها لأن ليس لها تمييز في الدم. في هذا الحال ماذا نفعل؟ في هذا الحال تنظر إلى قريبة، إلى أمها وأخواتها، كم يحضن من الشهر؟ نقول أمك وأخواتك كم يحضن من الشهر؟ قالت والله يحضن 7 أيام 6 أيام. نقول إذن اعتبري حيضك 6 أيام من كل شهر. طيب 6 أيام من يحددها؟ هل هي تحددها أم نحن نحددها؟ نقول بحسب ما يغلب على ظنك أنه حيض. قالت والله بصراحة نعم الدم كله صفة واحدة، لكن أنا إذا جاء تاريخ 10 من الشهر يبدأ معي مغص وآلام إلى تاريخ 17. نقول إذن حتى لو كان الدم نفس الدم إلا أن يغلب على ظنك أن هذا هو وقت خروج الحيض فيعتبر هذا من الحيض. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت أبي حبيش بنت جحش، وقد كانت مجموعة من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أصبنا بمسألة الاستحاضة، ف كنا يأتينا ويسألنه قال لها إنما هي

0: هي ركضة من الشيطان، يعني عرق انطلق. قال: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 يعني يوما، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. رواه 5 وصححه الترمذي. عموما هذه هي الأحوال الثلاثة للنساء، فالعادة هي أقوى العلامات، والتمييز يأتي بعده، ثم بعد ذلك تعتبر غالب عادات النساء. طيب، المستحاضة ما الذي يلزمها في حال الحكم بطهارتها؟ لو امرأة قلنا لها أنت مستحاضة، طيب كيف تتعامل مع هذا الدم الذي يخرج منها؟ المستحاضة يكون لها حالان يمكنها أن تتعامل مع هذا الدم من ناحية التطهر للصلاة. الحالة الأولى أن تكون هذه المستحاضة، طبعا المستحاضة يجب أن تضع على يعني موضع خروج الدم ما يمنع وصوله إلى الملابس، وإن وصل إلى الملابس شيء لزمها أن تغسلها قبل الصلاة من باب إزالة النجاسة قبل الصلاة. المستحاضة لها حالتان: إما أن تتوضأ لكل صلاة، هذه الحالة الأولى، أن تكون تتوضأ لكل صلاة وتغير هذا الذي وضعته يمنع وصول الدم. الحالة الثانية أن تغتسل. طيب، تغتسل لكل صلاة؟ لا، طبعا صعب أن تغتسل لكل صلاة، فيكون لها حل آخر، وهو تغتسل وتصلي الفجر، ثم تستمر ما تصلي إلى أن يؤذن العصر. طيب، والظهر؟ تغتسل العصر وتصلي الظهر والعصر، 4 و4، طبعا لا تصلي 2 و2 لأنها ليست مسافرة. تغتسل وتصلي الظهر والعصر، ثم تستمر ما تصلي إلى أن يؤذن العشاء، ثم تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، فتعتبر صلت في 3 مواضع من اليوم: الفجر والعصر والعشاء، وتعتبر اغتسلت أيضا 3 مرات في اليوم، في الفجر وفي الظهر وفي عفوا في الظهر في الفجر وفي العصر وفي العشاء. هذا أفضل لها. أما إذا كان عليها مشقة تقول يا شيخ أغتسل 3 مرات في اليوم هذا صعب علي، نقول إذا توضأ لكل صلاة كالوضوء العادي وليس عليك في ذلك شيء. طبعا أيها الإخوة والأخوات، يعني هذه المشقة التي تصيب المرأة وهذا الحيض الذي يصيبها هي مأجورة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد ليؤجر على عمله كله حتى الشوكة يشاكها، له بها أجر. يعني لو إنسان يمشي وأصابته شوكة له بها أجر، فلا شك أن المرء يؤجر على ما يصيبه من أذى. فالمرأة التي يصيبها هذا الحيض ويعني تتعب معه لا شك أنها تؤجر، فإذا هي احتسبت عند الله عز وجل وعلمت أنها يعني مأجورة عند ربنا جل وعلا، فلا بأس من أنها يعني تتحمل مثل هذا، لأنها مأجورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، أصاب منه يعني أصابه بالمصائب. وينبغي أيضا أيها الإخوة والأخوات على الرجل أن يراعي هذا في امرأته، يعني لو أن امرأة أصابها هذا الدم الاستحاضة أو نزيف ينزل منها دائما، ينبغي على الرجل أن يكون مؤدبا معها. ليس كل ما رآها كل ما أراد يقترب منها قالت أنا عندي دم ليتك تنتظر، فيبدأ الرجل يتأفف غير. لا، الأصل أن الرجل أيضا يتحمل هذا من امرأته، كما أنها هي قد تتحمل منك رائحة أحيانا كريهة تتحملها من زوجها من فمه أو من غيره من المواضع، فكما أن المرأة تتحمل هذا من زوجها، الأصل أن الرجل أيضا يتحمل هذا من زوجته، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم قال: وللرجال عليهن درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذي أهله في مثل ذلك، لا يؤذيهم، وإذا رأى منهم ذلك عده أمرا طبيعيا، ويؤانسها ويعني يشاكلها ويلاطفها، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعطي الموضوع أكبر من ذلك، بل كان أيضا يعني يبين للنساء هذا الحكم. في يوم من الأيام أقبلت إليه صلى الله عليه وسلم امرأة قالت: يا رسول الله كيف أتطهر من الحيض؟ فكانت النساء تسأل عادي، قال صلى الله عليه وسلم لها: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. طبعا هو يعني صلى الله عليه وسلم أن تجعل الفرصة القطعة من مسك يعني من قطن، أن تجعلها على موضع خروج الدم لتتأكد هل توقف الدم أم لا. فاستحى صلى الله عليه وسلم منها، قال: سبحان الله، تطهري بها. ثم قالت: كيف أتطهر؟ ما فهمت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجهه وقال: سبحان الله، تطهري بها. استحى أن يشرح لها، فجبذتها عائشة رضي الله تعالى عنها وشرحت لها ذلك. فكان صلوات ربي وسلامه عليه حييا كريما في تعامله مع الناس، يستحي منهم، لكنه مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يبين لهم مثل هذه الأحكام. هذا فيما يتعلق بأحكام المستحاضة. بقي عندنا في الحقيقة الكلام على النفاس وما يتعلق بأحكامه. والنفاس كالحيض فيما يحل، فيجوز للمرأة في حال حيضها أن تمس المصحف بحائل، كذلك المرأة في حال نفاسها يجوز للمرأة في حال حيضها أن تقرأ القرآن غيبا، كذلك المرأة في حال نفاسها يجوز للرجل أن يقترب من امرأته ويصنع كل شيء إلا الوطأ وهي حائض، كذلك في نفاسها. كذلك في الأشياء المحرمة على الحائض هي محرمة أيضا على النفساء، فيحرم مثلا عليها الصلاة، الصوم لا يجوز أن يطلقها وهي نفساء، كذلك الطواف، وكذلك اللبث في المسجد، كذلك الحائض يجب عليها بعد انتهاء حيضها أن تغتسل، كذلك النفساء يجب عليها أن تغتسل عند انقضاء دمها. يقول الترمذي رحمه الله، وهو يتكلم عما حدد به أهل العلم المدة الأكثر مدة يمكن أن تكون فيها المرأة نفساء. أما أقل مدة تكون فيها المرأة نفساء فهذه ليس لها تحديد، بعض النساء قد تلد ويستمر معها الدم أحيانا أسبوع 10 أيام وتطهر ويجوز لزوجها أن يطأها وتعيش حياتها طبيعي، لكن لو استمر الدم وصل إلى 20 يوم 30 يوم، أكثر مدة تعتبر نفساء فيها هي 40 يوما. إذا وصلت إلى 40 يوما كما هو قول الجمهور وكما قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها وغيرها، فما زاد على 40 يوما فهو استحاضة وله أحكام الاستحاضة التي تقدمت معنا قبل قليل. طيب، قد تكون بعض النساء أحيانا
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لا تلد ولادة يعني تامة، أحيانا قد تسقط، فإذا أسقطت المرأة، إذا أسقطت حيضها، إذا أسقطت ولدها جنينها، هل يعتبر هذا الدم الذي ينزل حيض عفوا في حكم النفاس أم ليس في حكم النفاس؟ هذا فيه التفصيل. لو امرأة يا جماعة كانت حامل لمدة شهر ثم أسقطت، غالبا يكون الذي يسقط قطعة من دم مضغة ليس فيها أي نوع من التخليق، ليس فيها يد ولا رأس ولا رجل، الدم الذي يخرج دم استحاضة، لا يعتبر نفاس، تصلي ولها أحكام الاستحاضة التي تقدمت. لكن لو كان هذا الجنين الذي نزل بعد أكثر من 81 يوم، يعني بعد قرابة 3 أشهر، يعني 3 أشهر 90 يوما، يعني قرابة 3 أشهر نزل هذا الجنين، سقط منها، ففي غالب الأحيان أنه يكون فيه تخلق، يكون مثلا له رأس، قد تكون العينان فيها شيء من الاتضاح، اليدان، الرجلان، فإذا كان فيه تخلق فإن الدم الذي ينزل هو دم نفاس ولها أحكام النفساء. إذن يا جماعة عندنا قاعدة هنا لعلكم أن تستوعبوها معي. المرأة إذا أسقطت جنينها، إما أن تسقطه وليس فيه تخطيط ولا تخلق، فهذا يعتبر دم نفاس، يعتبر دم فساد، يعني دم استحاضة، أو أن تسقطه وهو متخلق، فهذا يعتبر دم نفاس، ولا تصلي ولا تصوم إلى آخر أحكام النفساء. متى غالبا يكون فيه تخلق وتخطيط؟ إذا تجاوز 81 يوم غالبا يكون قد تخلق. إذن يجب على المرأة قبل أن تتصل على المفتي وتستفتي، يجب عليها أن تتصل على الطبيب وتسأله، تقول يا دكتور يعني أنا خرج مني الدم ماذا أفعل وكذا، أن تسأل الطبيب أول شيء هل فيه تخطيط أم ليس فيه تخطيط، الطبيب الذي ولدها أو الطبيبة التي رأت هذا الطفل الصغير أو هذا الجنين الذي سقط منها. هنا تنبيه هام، وهو أن المرء ينبغي حقيقة أن يتعلم مثل هذه الأحكام، خاصة النساء ينبغي في الحقيقة أن تتعلمها وأن تتقنها قدر المستطاع حتى تنتفع بها، ولا تكون ممن يعني يصلي أحيانا وهي فيها حيض أو نحو ذلك حتى يكون عندها شيء من الفقه. ولو أن المرأة اطلعت على شيء من الأحكام الفقهية التي في كتب الفقه، يعني إما بعض كتب الفتاوى أو بعض الكتب التي تكلمت بالتفصيل حول النفاس والحيض وغيره لاستفادت، لكن المشكلة أن كثيرا من النساء هي لا تفعل مثل ذلك، وإذا سألت الشيخ بدأت تناقش لأنها ليس عندها علم سابق، ما الذي يمنعك من أن تتعلمي شيئا من هذا قبل أن تستفتي فيه؟ أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عادنا الغد صوت كل الناس.